لأن أنا نيدان دفع برياتر سرقرا. ددي پشان خکار کوونکو پرتبه پارک ډیر زر له کوچني ژو څخه ډک شي.